0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: الصورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس.

0: رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والمرسلات عرفا.

يوعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: عظيم.
1: استمعتم للشيخ ناصر القطامي وهو يتلو علينا جزء تبارك.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

0: ورقكم هذه.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا وأصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن

0: عن البناء، فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك في علمكم ونفع بكم. هذا سؤال ورد في الواتساب، تقول أو يقول السائل أو السائلة، يقول: كل شهر يختم القرآن بحمد الله، فهل هناك دعاء يقوله في نهاية الختمة، وهل هناك سجدة شكر؟
4: بالنسبة لسجدة الشكر، سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة، حصلت له نعمة. أما

0: القراءة العادية يقرأ الإنسان، بعض الأخوان عندنا وبعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله يختمون القرآن في كل أسبوع مرتين، بعضهم كل أسبوع مرة،
1: نعم،
0: وبعضهم في الشهر مرة. فهل معنى هذا أنه بعد كل ختمة يسجد شكر؟ لا، هذا ما ورد بهذه الطريقة. لكن لو أنعم الله عز وجل عليه بحفظ القرآن وسجد لله شكرا، هو أو والده وأهله سجدوا شكر لله، لأن نعمة عظيمة.
1: نعم.
0: هذا ممكن تجددت له نعمة، ممكن. لكن هنا لم يرد دعاء معين لختم القرآن، لم يرد. وحتى في بعض المصاحف في نهاية المصحف مكتوب دعاء ختم القرآن، ما أدري أنا من أين جاءوا بهذا الدعاء.
1: أين؟
0: يعني أتوا به بطريقة كأنه وارد.
1: نعم.
0: وبعضهم ينسب دعاء ختم القرآن الكريم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لم يرد عنه رحمه الله أن هناك دعاء خاص لختم القرآن. لكن بعد أي عبادة ودعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهذا طيب، لأن الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يدري. نعم. عبادته مقبولة غير مقبولة. يستحضر الإخلاص، إذا حس من نفسه شيء من الرياء حصل في القلب أو كذا، أو خاف من الرياء، يقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن شيء مخصوص، دعاء مخصوص يسمى بدعاء ختم القرآن، ما فيه. نعم، ليس هناك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبركة في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. إلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة.

0: والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة لسورة يوسف بصوت الشيخ رامي الدعيس.

والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك.

حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

هم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير.

تيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح

أأسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلت

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى الشيخ رامي الدعيس في تلاوة طيبة من سورة يوسف.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله

الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من

كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم

0: صدق الله العظيم.
1: تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة العنكبوت. أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة

0: العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد. وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فاطر.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد نادى واثقا بالإله الحق المعبود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأمرنا.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة سبأ. مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره.

0: فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
3: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
0: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصفات بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر سورة الصافات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
2: لو

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة الجاثية.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم الراحمين.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان.

0: واضح.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. رواه البخاري ومسلم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى

0: يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا و

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: قولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري.

0: الصلوات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أخرجه الترمذي وأبو داود.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم.

لهم للاستيقاظ مبكرا، وهذا من سلبيات الإجازة الصيفية على الأطفال، وهي حالة خطيرة جدا كما يرى خبراء الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وكذلك المختصون في تربية الأطفال، حيث يؤكدون جسامة الأضرار التي تصيب الأطفال من جراء النوم في ساعة متأخرة. وللأسف هذا الخطأ تقع فيه بعض الأسر عندما تشجع أبنائها على السهر أو لا تبالي بالوقت الذي ينام فيه الأبناء. والنوم المبكر أيها الأحبة ينظم الساعة البيولوجية لدى الصغار والكبار وخاصة الأطفال، فهو مفيد ويعود بالنفع على صحتهم النفسية ونموهم. وكثيرا ما تشكو الأمهات من بطء نمو طفلها وعصبيته الزائدة والمفرطة أو عدم انتباه الطفل لما يجري من حوله وقلة نشاطه وعدم تفاعله مع الآخرين، فكل هذه العلامات توصف بأنها أهم مؤشرات الخطر على صحة الطفل. لذلك فليحذر الآباء والأمهات من ترك أطفالهم فريسة لآفة السهر ليلا والنمو في ساعات الصباح لوقت متأخر. ومن أسباب انتشار ظاهرة سهر الأبناء في الإجازة الصيفية التطور التقني والتكنولوجي الذي دخل بيوتنا جميعا، كونه شكل عنصرا يسهم في زيادة حركة الطفل وتغيير نظام حياته كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية، فهذه الأسباب تسهم في استمرار نشاط الطفل حتى وقت متأخر من الليل. وغالبا عندما ينام الطفل في وقت متأخر لا يحصل على قسط كاف من النوم ليستيقظ في الصباح ويشعر بالتعب، مما يؤثر في حالته المزاجية وقدراته لأداء مختلف الأنشطة اليومية والتفاعل مع الآخرين. كما أن هناك العديد من الدراسات العلمية الحديثة أجريت حول هذه المشكلة وكشفت أن سهر الأطفال عامل أساسي في قلة إفراز الهرمونات الضرورية للنمو وبناء الجسم، فهناك هرمونات تفرز ليلا أثناء النوم، فإذا لم يأخذ الطفل كفايته من النوم والراحة فسيكون لديه خلل، من أهم أعراضه الكسل والخمول وضعف البدن، إضافة إلى ضعف النظر والعصبية الزائدة. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال والعبر والعظات. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفرقان. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة المؤمنون.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة. وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازتي الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع.

الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا.

0: من إخراج عهود تلفت.
1: للأذان مكانة عظيمة في الإسلام، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة لتعلقه بفريضة من أعظم فرائض الإسلام، ألا وهي الصلاة. ومما يدل على مكانته اشتمال ألفاظه على مسائل العقيدة، وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الصلاة، ثم الدعوة إلى الفلاح، والتذكير بالمعاد. ولما كان الأذان بهذه المكانة، رفع الله سبحانه من شأن المؤذنين وأعلى درجاتهم. جاء عن عدد من الصحابة أنها نزلت في المؤذنين، وقد تكاثرت النصوص النبوية في بيان مكانة المؤذن وعظيم أجره عند الله. ومن هذه الفضائل حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال أهل العلم: ومعنى ذلك أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى لما يرونه من الثواب. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. ومنها شهادة الكائنات له يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي أن الناس لو يعلمون ما فيهما من الثواب العظيم والأجر الجزيل ثم لم يجدوا طريقا للقيام بهما إلا القرعة لفعلوها واقترعوا من أجل تحصيل فضلهما. ومنها مغفرة الله له، وأن له أجر من يصلي خلفه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه النسائي. وقد نص جماعة من أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة لهذه النصوص المتكاثرة في فضل الأذان والمؤذن، لذا تمنى الفاروق عمر رضي الله عنه القيام بهذه الشعيرة لعظيم أجرها لولا انشغاله بأمور الخلافة، فقال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وذلك لما في القيام بشعيرة الأذان من الارتباط والدقة في تحري أوقات الصلاة في اليوم والليلة، ما يجعل المؤذن يتخلى عن كثير من الاهتمامات التي يفعلها غيره من الناس. وهذه الفضائل والأجور العظيمة للمؤذن فيها حافز لمن كان أهلا لهذه الولاية لكي يكون له نصيب منها، وفيه إشارة وتوجيه إلى تقدير هذه الصفوة الكبيرة واحترامهم، فهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. فمن رفع الله قدره وشرفه فحري بأهل الإيمان تقديره واحترامه.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: في ميل نصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه.

الأخلاق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح. وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في ديننا الإسلامي، نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى سنوات لاحقة. فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا المعنى حاضر ومهم. فالإنسان يحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط، وقد عرف المسلمون عبر تاريخهم قيمة التوازن بين الجد والراحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة

0: تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: اجلس فقد آذيت وآنيت. هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج مسجد

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط

0: قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا، وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين.

0: باب السماء.
1: يا رب مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي، إنك أنت اللطيف بعبادك.
2: معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول: قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام فقال: من لم يدع قول الزور وال

0: جهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم، وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة فاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

0: ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية.

0: قديم حسن الساعتي مسجدا وطهورا من إخراج عهود تلفت.
1: قرة العين في الصلاة. للصلاة تأثير كبير على المسلم في سلوكه مع الناس وفي سعادته وفلاحه في جميع أموره، فهي تحمله على مكارم الأخلاق وتنهاه عن مساوئها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتورثه الطمأنينة وراحة البال، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه الهم لجأ إلى الصلاة وأمر بها وقام إليها، ممتثلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. بل كانت له صلى الله عليه وسلم قرة عين، أي سروره وسعادته، فلا تلتفت عينه عنها ولا تنصرف إلى غيرها، لذا كان يطيل قيامها وسجودها ويحافظ عليها، لأن بها سكون نفسه وطمأنينة قلبه. وهذا شأن الصالحين في صلاتهم. وإذا نظر الواحد منا في نفسه قد لا يجد هذه المعاني، ولا يجد الأنس بالصلاة، بل يجد الشعور بالثقل عند أدائها. وكثير من الناس لسان حالهم: كيف أستريح من الصلاة؟ في حين أن الواجب عليه أن يسأل: كيف أستريح بالصلاة؟ إن الصلاة تكون قرة عين للمصلي من خلال استحضاره 6 مقامات، كما وضحها ابن القيم رحمه الله. أولها الإخلاص لله تعالى، والمراد بذلك أن يكون الحامل له على الصلاة رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته، لا حظا من حظوظ الدنيا. ثانيها أن يستفرغ جهده في إقباله على الله تعالى في الصلاة وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وإكمالها ظاهرا وباطنا. ثالثها أن يحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعها أن يصلي وكأن الله يراه، فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها، لكونه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة لله تعالى، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. خامسها أن يشهد أن المنة لله سبحانه، إذ أقامه في هذا المقام وأصلح قلبه لمناجاته وذلل بدنه لطاعته. فالمنة لله وحده أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. سادسها مشهد التقصير، لأن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فسيظل مقصرا، فحق الله سبحانه عليه أعظم الحقوق، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. فهذه بعض المشاهد والمقامات التي متى استحضرها المصلي كانت الصلاة قرة عين له.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي

والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ويسن في الخطبة أن تكون وافية قصيرة والثانية أقصر من الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه إذا صعد المنبر سلم ثم يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في خطبته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النساء. الله

0: باب السماء. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها واعف عنا بعفوك الواسع، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها برحمتك ولطفك، وإن زادت همومنا فأزلها بكرمك، وإن ضلت نفوسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.
1: أخرج الشيخان من حديث الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاللهم اجعلنا ممن يدرك تلك الفضائل، وتقبله منا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين.
0: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ عبد الرحمن بن

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الروم من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
3: عن عبد الله بن عباس

0: رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لشهود صلاة الفجر في الجماعة شأن كبير وفضل عظيم، فقد أقسم الله بالفجر فقال سبحانه: والفجر، واختص صلاة الفجر بالذكر بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها. ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، فالمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر والفجر. والمحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومن فضائلها أن الله يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومن فضائلها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ونافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وللساعين إليها البشارة بالنور التام، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمحافظة على صلاة الفجر مخالفة للمنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي ينام عن صلاة الفجر يتلاعب به الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يده وبطنه.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فليحرص كل منا على الأخذ بالأسباب لشهود هذه الصلاة العظيمة المباركة لينال هذه الفضائل العظيمة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

أعزائنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن، فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي، فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات، أو حتى قراءة كتاب في المنزل مع الأبناء أيضا قد تترك أثرا أكبر من الكثير من البرامج. فالطفل لا يتذكر دائما الأشياء التي حصل عليها، لكنه يتذكر اللحظات التي شعر فيها بقرب والديه واهتمامهما. وتأتي القراءة مستمعين في مقدمة الوسائل التي يمكن أن تجعل الصيف مختلفا، فالكتاب يفتح للطفل أبوابا واسعة من الخيال والمعرفة، والقراءة في الإجازة تعيد للطفل علاقته الهادئة مع المعرفة بعيدا عن ضغط الاختبارات والدرجات. وقد كان العلماء عبر التاريخ يولون العلم والقراءة عناية كبيرة، لأن بناء العقل يبدأ من حب المعرفة، والطفل الذي ينشأ وهو يرى الكتاب رفيقا في البيت يصبح أكثر قربا من التعلم في مراحل حياته المختلفة. ومن الأفكار الطموحة التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء أن يغرسوا فكرة متعة القراءة، وأن تكون فكرة القراءة متنفسا للطفل وليس حملا ثقيلا يقوم به. ويأتي هذا الأمر بأن يتخذ الوالدان من أنفسهم قدوة لأبنائهم، فلا يعقل أن يتصفح الآباء أمام أبنائهم أجهزتهم هواتفهم في حين يأمرون أبناءهم بالقراءة. وتبقى أيها الأفاضل العلاقة مع التقنية واحدة من أكبر التحديات في زمننا هذا، فقد أصبحت الأجهزة جزءا من حياة الأبناء وتحمل فوائد كثيرة حين تستخدم بطريقة واعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم حتى لا تستولي على معظم الوقت. فالطفل يحتاج إلى عالمه الرقمي، لكنه يحتاج أيضا إلى اللعب والحركة والتجربة والحديث مع أسرته والتفاعل مع الحياة من حوله. ويأتي تنظيم وقت الشاشة بوضع ضوابط للاستخدام وإيجاد بدائل جذابة، فالابن الذي يجد في البيت أنشطة ممتعة وحوارا واهتماما بمواهبه سيكون أكثر قدرة على التوازن. وفي هذا الجانب تظهر أهمية دور الآباء، فالأبناء يتعلمون من المشاهدة أكثر مما يتعلمون من التعليمات. فالبيت الذي يرى فيه الابن والديه يقدران الوقت ويحترمان النظام ينقل إليه هذه القيمة بصورة طبيعية، وهي مسؤولية تشمل الرعاية والتوجيه والاهتمام. فالأبناء أمانة تحتاج إلى حضور ومتابعة وحكمة.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مضطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليس

وجلسوهم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل. ولذلك دعي يوم

0: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فيها.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح أثير يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم

0: الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة أن الله جل وعلا يكفر به الخطايا التي وقعت في أيام الأسبوع من بني آدم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، أي صلاة الجمعة، فصلى ما قدر له ثم أنصت، أي إذا دخل الخطيب، حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، أي مع جماعة المسلمين، صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. إذا قلنا بأن من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، يضاف لها 3 أيام كرما وفضلا من الله جل وعلا، ليكون مجموع الأيام التي تكفرها حضور المسلم وشهوده صلاة الجمعة من بعد أن يغتسل وأن يبكر وأن يصلي ما كتب له، ثم يحسن الإنصات إلى الخطيب، ثم يصلي مع جماعة المسلمين، ثم ينطلق، حيث يكون عمله وحياته وقد غفر الله جل وعلا له.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. الله.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وليد اليعقوب تلاوة عطرة لسورة البلد. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويتعلم

يستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهاتهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة وما أودع الله عز وجل فيها من أعمال، الحرص على التبكير لحضور صلاة وخطبة الجمعة. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي الأسبق فالأسبق، الأبكر فالأبكر. قال: فإذا جلس الإمام، أي دخل الخطيب وجلس على كرسيه استعدادا للخطبة، قال: فإذا جلس الإمام ضووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني الخطبة. ومثل المهجر، أي الذي جاء أولا مبكرا، كمثل الذي يهدي البدنة، أي الناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وهكذا كلما تأخر كلما قل فضل ما قدم من العمل، وكلما بكر كلما كان أحظى لأن يصيب أعظم ما يمكن أن يصيب من فضل الله جل وعلا وأجره وثوابه. فالمعيار الزمني بالحرص على التبكير إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة لا شك أنه أمر في غاية الأهمية، ونلمس في واقعنا اليوم إلا ما رحم ربي تقصيرا عند كثير من المسلمين في الحرص على إدراك فضل الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات. الله

0: باب السماء. اللهم سخر لنا أحبابك ويسر لنا أسبابك واجزنا خير ثوابك. اللهم كن لنا حبيبا، كن لنا قريبا، ولدعائنا مجيبا. اللهم ارض عنا رضا لا تحزن قلوبنا بعده أبدا. اللهم يسر لنا الحاجات وسهل لنا كل أمر عسير. اللهم عمر أيامنا بذكرك وثبتنا على دينك القويم.
1: إن غاية خلق الإنسان أن يعبد خالقه عز وجل، وعلى مدار العبادة ينبغي أن تقوم حياة العبد كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فطر الله سبحانه بني آدم

على عبادته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآية. فعبادة الله تعالى أشرف المقامات وأسمى المبتغيات، نعت بها الملائكة المقربين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز شأنه عن أنبيائه ورسله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وشرف سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو من أعلى مقامات الأصفياء، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء،

0: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. فمن أجل تحقيق العبودية أنزل الله كتبه وبعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور هذا الدين، فأكمل الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأحبهم هم هداهم الله وأتم عبوديتهم له. فربنا عز شأنه يحب عباده المتقين وهو غني عنهم، فلا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جاء في صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: رسالة المسجد. المساجد بيوت الله تعالى وأحب البقاع إليه، أمر الله بإقامتها لتوحيده سبحانه وإعلاء كلمته. هذه البيوت العظيمة لها دور أساسي في ترسيخ عقيدة المسلمين، فكل العبادات فيها تقودهم إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد أماكن الصلوات والطاعات والقربات وتثبيت وتزكية القلوب بالإيمان، ولأنها تربط روادها بالله تعالى وعظمته يستشعرون معيته وقربه سبحانه منهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وللمساجد رسائل عدة للمجتمعات، فالمساجد منطلق العلم والدعوة إلى الله تعالى وتعلم الأحكام الشرعية بما يلقى فيها من خطب الجمعة ودروس العلم والكلمات والمواعظ وحلق تحفيظ القرآن الكريم التي تغرس الإيمان في قلوب المؤمنين وتحصنهم من الشبهات التي تخالف الفطرة. فكم من شبهة بثها أهل الباطل أزيلت من خلال منبر المسجد والقائمين عليه من حملة العلم، وكم من الفتاوى التي يحتاجها المصلون

0: يجدون ضالتهم عند القائمين على بيوت الله تعالى. ومن رسائل المساجد تحقيق التكافل الاجتماعي، ففيها تتوثق عرى الأخوة والمحبة في الله تعالى، حيث يجتمع المسلمون فيها كل يوم وليلة 5 مرات، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم في مكان واحد، ويقفون في صف واحد فتتلاشى الفروق، ويشعرون بالمساواة بين يدي الله تعالى. ومن خلال بيوت الله تعالى تكون المواساة بين المصلين، فيحنو الغني على الفقير، ويتفقد المريض إذا غاب عن الصلوات، ويحث المصلون على البذل في وجوه الخير وكفالة الأسر واليتامى والأرامل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه إذا جاءته الوفود المحتاجة. ومن خلال إمام المسجد تحل الخلافات بين الجيران وبين الزوج وزوجه. وفي بيوت الله تعالى يجد المصلون الراحة النفسية والطمأنينة والشعور بالسكينة لما يكون بين جنباتها من الهدوء والخشوع. فبيوت الله مأوى المهمومين والمحزونين. فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في غير وقت صلاة، فرأى أبا أمامة فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. ومن رسالة المسجد في عهد النبوة قيادة وتوجيه المجتمع الإسلامي، كما كان في عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين، فقد كانت الجامعة والمحكمة وبيت الشورى. وإذ نشير إلى رسالة المسجد وعظيم دوره في المجتمع، نذكر بأهمية تعظيمه ومعرفة قدره وحرمته، والتحلي بالآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، ونذكر القائمين على المساجد بالنهوض برسالة المسجد في واقعنا المعاصر.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: الصلاة على النبي المصطفى ترفع الحسنات وتمحو السيئات، تصفو بها القلوب وتفتح أبواب الخيرات والبركات. اللهم صلِّ وسلِّم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، سوف نتكلم عن بعض أحكام يوم الجمعة وفضائلها. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيها الأحبة في الله، أحب أن أذكركم في هذه الكلمة بهذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، لأن بعض المسلمين يغفلون عن هذا اليوم وما فيه من فضائل، فهو يوم عظيم من أيام الله، له من الفضائل والخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيره من الأيام. إنه عيد الأسبوع وشعيرة كبرى وموسم كريم يتكرر كل 7 أيام. اختص الله عز وجل هذه الأمة بهذا اليوم، ضلت عنه الأمم قبلنا وهدانا الله له. كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريعه وتخصيصه بعبادة يختص بها عن غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، وهذه يتثاقلها كثير من المصلين، وربما لاموا إمامهم بأنه قد أطال عليهم الصلاة، وهذا من الحرمان. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر يوم القيامة وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. ففي قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما يحدث فيه من الأحداث العظام حتى يستعدوا لذلك اليوم.

أيها الإخوة، إن من بركات هذا اليوم أن الله يغفر لعبده ما ارتكب ما بين الجمعتين من آثام وخطايا إذا اجتنب الكبائر، كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بل إن ذلك الثواب يتعدى الأسبوع إلى 10 أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. ومن بركات هذا اليوم العظيم أنه ما من مسلم يهلك في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله شر فتنة القبر وعذابه، إذا كان هذا المسلم من أهل الخير والصلاح، فإنه يرجى له خير كثير لو مات يوم الجمعة أو ليلته. روى الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفي هذا اليوم العظيم ستكون نهاية العالم، وستكون نهاية الحياة على وجه الأرض، وفي هذا اليوم سيكون قيام الساعة، والساعة أدهى وأمر، وسيكون حشر الناس والقضاء بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. وما دام الأمر كذلك فإنه كما جاء في الأثر أنه في ليلة الجمعة ما من شيء إلا وهو مشفق وجل خائف من قيام الساعة إلا الثقلين الإنس والجن. فسبحان الله، كل مخلوقات الله جل وعلا تخاف ليلة الجمعة، تخاف من قيام الساعة إلا هذين الثقلين. وعجبا لابن آدم، فإنك ما تراه أغفل ولا أفجر ولا أطغى في يوم من الأيام منه في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. وما رصد قوم لهم عبثا أو لهوا أو فجورا أو فسوقا إلا وجعلوه في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. فيا ويح ابن آدم، ما أظلمه وما أفجره وما أفسقه. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذا اليوم حقه ومنزلته. عظموا هذا اليوم وخصوه دون غيره من الأيام ببعض أعمالكم، فاحرص يا عبد الله على ما يلي: أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، لأن كل خير نالته هذه الأمة من خيري الدنيا والآخرة فإنما نالته على يد هذا النبي الكريم، فينبغي الإكثار من الصلاة عليه. ثم عليك بالاغتسال والتنظف والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة، لأنه يوم اجتماع المسلمين وعيد الأسبوع، فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال وأكمل الخصال، تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا، احرص على صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة مع المسلمين، ولا تسهر تلك الليلة حتى تتمكن من الاستيقاظ. ثم عليك بالتبكير بالذهاب لصلاة الجمعة ماشيا إن أمكن، فإن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت له، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. فما أعظم هذا الأجر يا عباد الله، هذا أجر المسير والتبكير إلى الجمعة، كل خطوة تعادل في الثواب صيام سنة وقيامها. أضف إلى ذلك إن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حصل على خيرات كثيرة، والملائكة تستغفر له طيلة بقائه في المسجد، ويكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. ولكن ومع كل أسف، كثير من الناس زهد في هذا الأجر ورغب عن هذا الخير، فصار لا يأتي لصلاة الجمعة إلا في آخر لحظة، ومنهم من يأتي وقت الخطبة فقط أو في آخرها، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد. يدخل الخطيب المسجد فلا تكاد ترى إلا بعض الصفوف، وما إن يشرع الخطيب في الخطبة ويسمعه الناس حول المسجد فيبدأون في المجيء، ومنهم من يتأخر حتى قبيل الإقامة، وهذا لا شك أنه

هو حرمان عظيم وتثبيط من الشيطان وضعف من النفس، فاتقوا الله أيها الناس. أيها الإخوة، لا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم، بكروا إلى الجمعة لتحوزوا على رضوان الله جل وعلا. ولا تنسوا إذا بكرت إلى الجمعة أن تقرأ سورة الكهف، فإنها سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خير عظيم. استمع إلى ما رواه البيهقي وغيره بسند صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي حديث صحيح آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. ثم احرص على صلاة الجمعة وخطبتها التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وتذكير العباد بأيام الله، وتحذيرهم ونهيهم عما يقرب لهم من سخطه وناره. فالخطبة شرط من شروط صحة الجمعة، وحضورها واستماعها أمر مقصود ومتأكد في حق المصلين. فالإنصات للخطبة إذا سمعها أمر واجب، ومن لم ينصت كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ما أعظمه من حديث! من مس حصى المسجد أو عبث بشيء من متاعه والإمام يخطب فقد لغى في جمعته. وما من دين على وجه الأرض يلزم مؤمنيه في يوم من أيام الأسبوع أن يأتوا يوم الجمعة بالاستماع والإنصات كأشد ما يكون الاستماع والإنصات إلى خطبة الجمعة. لا يلتفتون عنها بشيء، ولا يردون السلام، ولا يشمتون العاطس، كلهم آذان صاغية كأن على رؤوسهم الطير. فانتبه أخي، لا تفسد جمعتك بعبث أو غيره. توجه بسمعك وقلبك إلى الخطبة، ولا تتكلم حال الخطبة، ولا تكن من الذين غلب عليهم الكسل أو عدم المبالاة، يملون من الجلوس ربع ساعة لاستماع ذكر أو موعظة. ولهذا تجدهم يأتون في آخر الخطبة حتى لا يكثر عليهم الجلوس. وبعضهم إذا جاء متأخرا فإنه لا يجلس، يظل واقفا حتى تقام الصلاة. ولو طلب من أحدهم أن يجلس في غير هذا المكان لجلس الساعات الطوال في لهو أو لعب أو غيره، فأي حرمان للعبد أكثر من هذا؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يقول أهل العلم في شرح هذا الحديث: لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وذبح وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة لا ذبح فيه ولا قربان، جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل والتبكير فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه. بمعنى أن الذي يبكر إلى الصلاة يوم الجمعة كان له من الأجر كمن اشترى شيئا مما ذكر في الحديث ووزعه على فقراء المسلمين. فمن ذهب في الساعة الأولى كان كمن اشترى من ماله الخاص بدنه فذبحها ثم وزعها على فقراء المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الفرق العظيم بين أجر من يبكر ويأتي في الساعة الأولى
ومن يتأخر ويأتي في الساعة الخامسة

أخيرة، إنه الفرق بين من يتصدق ويتبرع بالبدنة وبين من يتصدق ويتبرع بالبيضة، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. ولو حصل لك ظرف معين في أحد المرات وتأخرت لظرف خارج عن إرادتك، فاحرص أيضا أن تكون على الأقل مع من يقرب بقرة أو على الأقل دجاجة، لكن يكون طبعك وديدنك مع البيضة دائما، فهذا أيضا من الحرمان. أما إذا دخل الخطيب فإن البيضة أيضا أنت لست من أهلها، لأن الملائكة تطوي صحفها وتجلس تستمع إلى الخطبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وننبه أيها الإخوة على بعض الأمور. أولا، إذا دخلت والإمام يخطب فإنه لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. وزاد مسلم: وليوجز فيهما. ثانيا، لا يجوز السفر يوم الجمعة إذا دخل وقتها بزوال الشمس لمن يلزمه أداؤها، ويكره السفر قبل الزوال إلا إن كان سيؤديها في طريقه في جامع آخر. ثالثا، إياك أن تتخطى رقاب الناس إذا حضرت متأخرا، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآذيت. رابعا، ليست هناك راتبة قبلية لصلاة الجمعة، بل يتنفل المسلم بما شاء من الصلاة حتى يحضر الإمام. أما البعدي فهناك إما أربع في المسجد أو ركعتان في البيت. خامسا، عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فاحرص يا عبد الله أن توافق هذه الساعة، وقيل إنها في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، فأكثر فيها من الدعاء لنفسك ولإخوانك المسلمين، فإن واقع الأمة اليوم وإن أحوال المسلمين الآن لهم في أمس الحاجة إلى دعوات صادقات تخرج من قلب مخلص يتألم ويتفطر لواقع أمته وما يجري فيها وما يدار حولها، والله المستعان. فلعلك أخي المسلم تصادف ساعة استجابة يكون فيها الخير لك ولغيرك. سادسا، لا تكن من الذين لا يعرفون يوم الجمعة إلا أنه يوم الراحة الأسبوعية كما يسميه البعض، يوم التنزه ويوم عطلة وفراغ يقضيه في اللهو واللعب وربما في المعاصي والعياذ بالله، يسهر ليلة وينام نهاره. إن هذا ليس من الإسلام في شيء، فإن يوم الجمعة يوم عبادة ويوم طاعة أكثر من أيام الأسبوع الباقية، فمن لا يعرف هذا فليصحح مفهومه وليغير تصوره ثم ليتغير بعد ذلك في سلوكه. سابعا، يكره تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتي أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. ثامنا،

0: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما قرأ بالجمعة والمنافقون. تاسعا، هذه مجموعة من الأحاديث وردت في صحيح البخاري كلها تتعلق بالجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وعن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وعند جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: فقم فاركع. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يخاطب ويكلم أحدا أثناء الخطبة. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يسر له من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من السنن والأعمال التي ربما تشكل على بعض المسلمين وهو هل يكون هناك نافلة قبل صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك بقوله قال: ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقبل صعود الخطيب على المنبر أنه يصلي ما كتب له ويتنفل، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فورد ركعتين وورد أربع ركعات. وجمع بعض أهل العلم بين ما ورد من فعله وما ورد من قوله، فقال: إذا صلى في المسجد أي أراد أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد صلاها أربعا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفل في بيته بعد صلاة الجمعة صلاها ركعتين عملا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جمع بين ما ورد من قوله وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير، فما كان المسلم في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: سورة عظيمة اشتملت على الكثير من الدروس والعبر والأحكام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الأنعام. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، هل فكرتم أن تستثمروا إجازة الصيف في تعليم أبنائكم بعض المهارات العملية؟ فهذا الجانب من الجوانب المهمة لاستثمار الإجازة الصيفية الدراسية. فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحملوا معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال. فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح تصبح أمامه واقعا يعيشه، لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارس علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم. ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما

بعده. هذا لمن أراد أن يتنفل في صومه التنفل المطلق. أما من وافق يوم الجمعة صياما اعتاده كأن يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم

0: فإنه لا بأس أن يصومها طلبا لفضل الله جل وعلا ولا كراهة في ذلك. ومثله من صام قضاء من رمضان في يوم الجمعة، أو صام نذرا، نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم وصادف أن مريضه قد شفي يوم الجمعة، فحينئذ يوفي بنذره ولا شيء عليه ولا كراهة في ذلك. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحكمة من ذلك هو أن هذا اليوم هو مظنة اجتماع الناس وقيامهم بجملة من العبادات، الدعاء والذكر والغسل والتبكير وتلاوة القرآن، وهذه الأعمال أيضا تقتضي منه جهدا، فلربما إذا صام ضعف عن القيام بهذه الأعمال من العبادة. ولأن هذا اليوم أيضا هو محل ومظنة اجتماع الناس على الطعام والتوسعة فيه، فلربما أيضا أدى به إلى أن يكون في عزلة عن أهله وجماعته في مطعمهم ومشربهم، وهذا مما يتنافى مع الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الأعمال وهذه العبادة وجعلت عيدا للمسلمين.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
3: لو

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله

إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد

0: السماء. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق أمانينا. اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى من أعمارنا.
1: روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى

0: عقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما. قال فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة منها، فقلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني حسن لغيره.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحقاف.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من أحكام الصلاة على الكراسي: جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير في جميع التكاليف الشرعية، ومن تيسيرات الشريعة جواز الصلاة جالسا لمن لا يستطيع القيام، فالقاعدة الشرعية أن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن عجز عن أداء بعض الأركان جاز له أن يصلي على الكرسي بضوابط، لأن الملاحظ اليوم في مساجدنا كثرة الكراسي، وقد تكون لغير حاجة أو يخطأ في موضع استخدامها. لذا نشير هنا إلى عدد من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بها. أولا، ينبغي أن يعلم من الهدي النبوي أنه إذا عجز عن الصلاة قائما كان المصلي يصلي قاعدا متربعا، فإذا جلس بين السجدتين أو للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذه الهيئة النبوية ما أحوجنا للتذكير بها لمن كان قادرا على الجلوس على الأرض، لأن فيها حلا لكثير من التبعات التي تقع جراء الصلاة على الكراسي، من التقدم على الصف أو مضايقة من يصلي خلفه أو تغيير هيئة الصفوف. ثانيا، من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إذا فعلها جالسا، وهذا باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثالثا، الصلاة على الكرسي مقيد بالعجز عن الإتيان بالهيئة الشرعية دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإذا جلس المصلي في موضع القدرة بطلت الصلاة. رابعا، من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء، لكن عليه القيام

0: في القراءة إن كان قادرا عليه. خامسا، على المصلي أن يحاذي الصف، والمحاذاة تكون بالأقدام إن كان سيصلي قائما ويجلس على الكرسي للركوع والسجود، فأما إن كان سيصلي قاعدا في جميع الصلاة فمساواة الصف بظهره، فلا يتقدم به أو يتأخر، وعلى المصلي أن يختار من الكراسي ما يحقق له هذا المقصد. سادسا، حركة المصلي على الكرسي من تقديم وتأخير الكرسي من أجل محاذاة الإمام حركة مشروعة دلت عليها السنة النبوية، وهي من الحركة المشروعة في الصلاة. سابعا، لا ينبغي لمن يصلي على الكراسي أن يصلي خلف الإمام مباشرة، لما ورد من الحث على أن يكون خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، ممن يمكن أن يستخلف الإمام إذا عرض له شيء، وعلى هذا فلو تحروا أطراف الصف لكان أولى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الفتح. العطلة الصيفية أيها الأحبة

مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية.

الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: لبيوت الله تعالى مكانة كبيرة ومنزلة عالية في كثير من الأحكام الشرعية، ابتداء من الدخول إليها وحتى الخروج منها، وما ذاك إلا لأنها مأوى لأفئدة المصلين وراحة لقلوب العابدين. ومن الآداب التي جاءت بها النصوص الشرعية أخذ الزينة وارتداء اللباس المعتبر عند أداء الصلوات الخمس والجمعة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالزينة لا بمجرد ستر العورة، بل يستحب للمسلم أن يلبس أفضل الثياب عند قدومه لبيوت الله تعالى.

0: تعالى ووقوفه بين يديه سبحانه، وأخذ الزينة مطلوب للصلاة سواء أكانت على انفراد أم في جماعة، وهي للمسجد ألزم مراعاة لحق الجماعة وتقديرا واحتراما للمجتمع المؤمن. ومما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن ينظر إلى تصرفات بعض المصلين في هذا الأمر يجد التفريط في صور وأحوال شتى، فمنهم من يلبس من الثياب ما تنكشف به عورته عند ركوعه وسجوده، ومنهم من يلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورته، ومنهم من يرتدي ملابس لا تليق بالمسلم وبخاصة في بيوت الله تعالى، كأن تكون ملابس نوم أو يوجد عليها بعض الرسوم والصور والكتابات وغير ذلك من التصرفات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدهم دعي لمقابلة آحاد الناس أو ذهب إلى عمله لما ارتدى مثل هذه الملابس. والأصل أن المسلم يعظم ما عظمه الله تعالى، قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يبين لمن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر عورته عند ركوعه وسجوده أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن انكشف منه ما فوق الركبة أو انكشف أسفل ظهره فقد انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة. وأما الذي يلبس الملابس الضيقة فإن كانت شفافة يظهر منها لون بشرته فصلاته باطلة، وإن كان لا يظهر وكان في هذا اللباس تحجيم للعورة فأقل أحواله الكراهة. وأما لبس الثياب التي عليها الصور فهذا من مكروهات الصلاة لما فيها من إشغال المصلي لنفسه وإشغاله لغيره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته نزعها وقال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فالواجب علينا جميعا أن نحيي هذه السنن، وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا، وأن نحتاط لصلاتنا مما ينقص أجرها أو يبطلها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن

0: مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: بسم الله.

أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن

أطهارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرب

أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء

أبي الحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، وفي رواية وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

تتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من

بأمسك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

السعي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله، فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع، فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة، وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بالعطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته، سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم. ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة، فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر، فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره. ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب وتقوى فيه العلاقات وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة وبين

فضائل يوم الجمعة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: تعملون وكذلك جعلنا
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

الصلاة على النبي المصطفى ترفع الحسنات وتمحو السيئات، تصفو بها القلوب وتفتح أبواب الخيرات والبركات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت،

0: وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يحرم على المأموم، وهذا مما يغلب على من يأتي متأخرا عن الخطبة أو الصلاة ويريد أن يصل إلى الصفوف الأولى، فيحرم عليه أذية الناس بتخطي رقابهم أثناء الخطبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة وإرباك للخطيب، فليحذر المسلم من هذا الأمر وليحرص على التبكير حتى لا يؤول به الأمر إلى أن يحتاج إلى مثل هذا السلوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة آل عمران. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة

0: من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: مستمعين الأكارم، من سورة مريم يتلو علينا القارئ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة مباركة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح.
1: سورة الحج يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الحج.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
0: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة

0: المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات، مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن. فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة لسورة يونس بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة يوسف. بسم

عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ فارس عباد وقد تلا علينا سورة يوسف عليه السلام. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، هل فكرتم أن تستثمروا إجازة الصيف في تعليم أبنائكم بعض المهارات العملية؟ فهذا الجانب من الجوانب المهمة لاستثمار الإجازة الصيفية الدراسية.

فتعليم الابن مهارة جديدة مثل ترتيب وقته أو بعض الأعمال اليدوية أو استخدام أدوات مفيدة أو ممارسة هواية نافعة يجعله يشعر بقيمته وقدرته على الإنجاز. ومن ضمن الأفكار أن يذهب الآباء بأبنائهم في رحلة داخلية، سواء عند أحد الأودية أو المسطحات المائية أو مراعاة درجات الحرارة، ويحمل معهم ألوانا مائية ويطلبون من أبنائهم الرسم على الصخور على سبيل المثال، فيجد الأبناء متعة كبيرة في هذا الأمر، كما أنهم سوف يبدعون في التعبير عن أفكارهم من خلال الرسم. من أجمل ما يمكن أن تحمله أيضا الإجازة الصيفية للأبناء أيها الكرام فرصة الاقتراب من القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وبناء، وصحبته تصنع في النفس معاني الصبر والطمأنينة والانضباط. ومن كثرة المشاغل خلال العام الدراسي قد يجد بعض الأبناء صعوبة في تخصيص وقت كاف للتلاوة والتدبر، فتأتي الإجازة لتكون مساحة مناسبة لتعميق الصلة بكتاب الله. وليس المقصد هو قراءة القرآن فقط، وإنما تجاوز ذلك بتدبر الآيات والنظر في أحوال الأمم السابقة في القصص الموجودة في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن لا يقتصر على التلاوة فقط، وإنما يمتد إلى التدبر وفهم المعاني التي تهذب السلوك وتوجه الإنسان. كما أنه من المهم أن يشعر الأبناء أن العبادة جزء من حياتهم اليومية، وأنها لحظات تمنح القلب راحة وسكينة، بعيدا عن أن تكون مرتبطة فقط بالأوامر والتوجيهات. فحين يرى الابن والديه قريبين من القرآن الكريم والذكر والعمل الصالح، تصبح أمامه واقعا يعيشه، لا كلمات يسمعها فقط. والإجازة الصيفية فرصة ذهبية لاستثمار أوقات الفراغ من خلال الالتحاق بالدورات المكثفة لتحفيظ القرآن عبر الحلقات الصيفية المتاحة في مساجد المنطقة والمراكز التعليمية الخاصة بتحفيظ القرآن وتدارس علومه. وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية، حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية وتعمل على غرسها في نفوس طلابها منذ التحاقهم بها تؤدي إلى تنمية جوانب شخصياتهم. ومما يساعد على ذلك وجود برامج تربوية تكون مرتبطة بالمراكز التي يتردد عليها الأطفال سواء للدرس أو للحفظ.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء وخير

0: خير الخطائين التوابون.
1: يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة هود.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لسورة هود بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة للقارئ سامح راشد، وتلاوة لجزء عمّا.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى تلاوة عطرة للقارئ سامح راشد وتلاوة لجزء عم.
1: يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الأحزاب، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة من سورة الأحزاب القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شيخ بدر العلي سورة الشورى. تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مصحف البحرين فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأعراف.